0: كان لا محمد رسول الله واو مصطفى
1: نبي ها سلامين من مولا وانبود من واد
0: بروم بارير اور بكو دم بنو نيان الا جوال اجراتو بروم تلا تلا 25 اوت 2026 اج غامبوغي بروم عمر جي با يانغ بوردو

0: أستغفر الله
1: هيدونا ماهر برام مكان مدينة ترجع
0: يلا لا راسق الله
1: هيدونا ماهر برام بري رب جمدينا باي فاتو مغرو كي يكون مكال زم ترجع
0: أستغفر الله يلا لا راسق الله
1: هيدونا ماهر برام مكان

0: خادم رسول الله يا كريم نبرم تكلك برم بكون بركيل بي خادم يا كريم نبايسي أمود مصطفى مكة خادم رسول الله بايسي أبلاهان مكة خادم رسول الله بايسرين فلو مكة خادم رسول الله بايسي أبلاهان مكة برم بلال برم تبعي رم برم بكون بركيل بي خادم برم بانجير بايسرين زاليو مكة برم جابون دلك كبان لعنة دوكا أي دعنا والام مكة سرين زاليو مكة بايسرين جام مكة سرين زاليو مكة برم جنال مهابرم بكر بركل بسرين سرين جغلو برم قابلو خليفة سرين جغلو برسل برم سارلو برم ساكن بركل بسرين جب
1: هل تعلم الله بأل الله
0: خادم رسول الله يا كريم سرين مام دي أخرى إمام باللمب نبا إمام دي نمجاي لمب سيغمون مدفع باللمب سنجاق بالبايا غور لمب سيامني خدي باللمب سيامني أذين باللمب سرينجاق نغال باللمب سيجمودو فالو باللمب سنجاق بالبايا غور لمب مولي مكو بكي مام دي أخرى إمام بالنيار لغة جكاني مكال سنجاق

0: عليه من المولى
1: واو واو
0: صلاة بلا انتهاء
2: واو واو
0: عليه من المولى صلاة بلا انتهاء عليه من المولى صلاة بلا انتهاء عليه من المولى
1: الا جيباني جير موم سيري منتخا مكه سا واجي غيسنا لا ديغ سما وقتان جو تبارك الله نمنا
0: صلاة بلا
1: ما ديف ياغي سي جامو ديم ماغي لاي ديغ عبد الله
0: salatun bila allay
1: en ka tak say loxo rew mi wala dekk bi
0: loxo ca kaw allay min al mawla
3: mané ko jog taxaw ca kaw bakal qasida gi yalla nga am témeri atak fan wér ak ñett barké borom touba mané koy soppel señ touba jogal taxaw ca kaw bakal qasida gi jar nako jog len jaayu
0: in al mawla

0: أشهد أن لا
1: إله إلا الله
0: أشهد أن لا
1: إله إلا الله
0: أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

وكدني بجسبه نكسسي جسبني الأعداء ما أكسسي وقادني بفضلين لصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وقادني كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وقادني جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بغير مدصي

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك لابتداء ميمون الاقتداء. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة
1: والصلاة
0: سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعث مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: DTL, Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett leer yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiener FM ak Jamtibe FM, indi Lergue FM, di Baati Jam FM, Jappel FM ak Wolante gu and ak Yakar.
3: Bismillah, barke Cheikh Mohamed Fall. Ni koy

0: تسير خير خلق أصحاب يا يتحب يلا بن بولم جام يا يقول مهدم ينا وما محمد إلا رسول خلق للين مدان
1: دنيا سرن كلك تغودي خير الورى وما كدن كجال
2: نسان
1: Why are you Abu Ahmad al-Bakiyo? Abu Ahmad
2: al-Bakiyo.
0: Why is that? Dubai is the name of Ibrahim, Salih Dikhadim, Kileh Makhdum. Yoi le yarika wile koyetel, Fadarul Mufiqe wile dimbetel. Abki ala Sayyidi Ibrahim, Majoy le suf Ibran awa tafima. أبكي على خليل إبراهيم ما دم جول أسمى قديم
1: جنتني دائما مشان إبراهيم ويرنجي جاي ليلا بدا بيما شمو مقن ويرقر وجاينا نافلون كرم توب
0: ما جاي سيسان لا ملسن جندارو

أين لا برد قليل الله ما أمشر إبراهيم باب الله أين ألا خطب الورى سمجاء خليفة الخديم دون الله

0: yonegi deglu tenyer FM 88.6.
1: اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد

وثقت برب العرش ذي الجود والوفي محى المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت محى المختار بالله وعده

عن المستوى في خلقه عايز لولوي وجيه وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسي وسيم ووهاب وسي وسيلة

خير الخلق بالمكس وسفي أروم الرضا من كل يدار يلو لأزاب من خلب هواه ويملو إلى إرد أن سهبي نبي خايدا لهم سرورا متى ينتخ بمدحي مطرون.

فمن ينسهم فالمدح مدح مقتن. أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى خاران به. أبو عبد الفاروق ثروة نادر به تسدين المصطفى إذ يسحسن. أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي. أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي. أبو سبتي المختار وهو من أمه

نبسل عقاب لمولاي وده قديما لمن أندركي كلا تلسنو نسبت بنا المين بالحق ماديا لفرد على

لفرد على خلق ولا عنه ديدن نويت دوام ذكر وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يهلن.

بكوني خديم المصطفى تتبين. نزياتو في سر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسن.

نفالي سوانا بالنبي الله صدا وسيق إلى خير الذي يتكهن نهل وعيد القهار حني حدا به فرادا ومسنى عدبر ثم لين نبت بياردنا زايدها كفات عليه سلام خير مخن يمكن نسافته كل من الخطارات

شكرا بخدمة لخير الورى نهم المقفى معين كتبت وكل فارق زنب واسرك

ربي مخاطبا لمن حبه أن كالكلي سسادا كان كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاه ديب واخجل المسك كسبت دجانا وارزقتنا مهن

لا يجاريك خير من له سخوة قد تجيب لحن ودعا بمن أحلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا قاد لي ذكره قدعا حتى ياو في بر وبر تخودني إلى سوري مسيب النفس.

0: وبركة يخبت فيها خير أبدا لرا بالبرايا وحده خدنا كلي بما اختير لي من خير موس ولا كلي لساني وأخلامي وخلبي وجستي لمخن كريم نافح جلان مثلي لنا أرسل المختار حبدا مقدما خليلا حبيبا فايخ جملة تملي
1: له
0: الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنقاد في عمداي حربا وليلي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنقاد في عمداي حربا وليلي لك مهجتات القروح يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع سملي لقد كنت صبارا سكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك معجزات القارقات التي بها أتت قبل من خير مرا جملة رسلي لك سر قد سارت بساخ بداوة كما أنزخ بدر ساهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي خدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل.

رداء وسكر رفخ الحب في العلي يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باخ حباني بالوحي يبصرك الباخي بخطي كرامة وإن كنت على أرض المدينة ذاني يوجه ربي كل ما لا أحبه

ولا ينتهي نهي الذي يتبسق. كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق. كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق. قدت العدا حني وسست من تخو إلى خيرنا.

له سكر عيدا بهدام دين مخلد على المستوى خير البرايا مفدلي لربي تعالى سرت عبدا مخاطبا لمن فضلوا بعد لدى زيت قلي لقد جاءكم قد جاءنا مادعا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المحتي عطاء المكمل لأنت الذي يعطيت قدما نبوة وآدم بين الماء وتين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورنبة وما كابن عبد

ولكن جاه المصطفى البر يحتلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي تفضلي لسرار قد أفلمت

يسير عليك صلاة منه جل مسلما مع الآل والأصحاب نحم قدور ومنه صلاة مع سلام إليك يا مناك الكلي يا من ندى حب حور.

قبدر خمن بزيغ أحمد بامبا خمن أحمد بامبا سمبلو بي قبدر در خمن بزيغ أحمد بامبا خمنا أمر بامبا سامبلو بي فقدر در خمنا نكويزا أمر بامبا بريالا كان موشي خم سنغو ديوان تروادي

0: لنا قد قلت قديم قديم من قديم البسير النسير
1: بل ربنا قد قلت قديم
0: لا إله إلا
1: قديم البسير النسير
0: ويا للمدف كوكب يا دي دفايا